الشرقية قلت المغرب يا زهرة المستقبل إنك تزخير جميعا بحركتك العظيمة يا كنز الوطن ما تنساش أن أخليك ركي أمرت من ذلك حافظي ونحيك الطرمية ولكن لغة سبيل رغم المجي مرحلة مرحلة وصلوا معنا وشكرا.

0: غادي تمشي من هنا الزنقه الاولى لا الزنقه الثانيه لا الزنقه الثالثه لا الدور على اليمين من بعد الدور على اليسار وغتمشي يقول انت جاري تنهضر لك معاه راه من هنا من بعد غادي تلقى واحد سوتيران تحت غادي تهود منه ما تطلعش من الفوق غتلقى واحد العماره عاليه راه متكي عليها لوطيل اللي تسقسي عليه
1: زعما شكرا